0: قبلني برمي يقدر في رامي برينا يور يورجي
1: قبلني برمي يقدر في رامي برينا يور يورجي
0: كاكا كدلاري مياري كوكا